حلو نير دم يطمئن، سميته بإيده شاسود. حلو حلو نير دم هيفني كل هدي جشوش بول.